0: العافية بدون هدر يا ليت في رجيس زلعها بالغزل أبكي دود والعين غزالة.
1: Sounds of the Ethio Stars, recorded in Ethiopia, Addis Ababa, in 1988.

0: للعن للعن
1: شنو للعن
0: للعن ابا الثوب الرب نبى الخياط القصور للعن ابا الثوب الرب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

سليما ما ادري ايش بيدو شي ربطت مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي ميشو ما ادري ايش بيدو

يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي يا داعور يلا يا داعور.

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخلف وعبده تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلف الصبحي وضيفه على رأسي الشيخ إبراهيم ومتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوبك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو حيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

رفرف طول الحذر ونهد شفتو انا ابويا الخطف ريلك بتعفتو شقورا لما شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقورا لما

والكلمة فرج سدى وحل بيننا ورأينا مكتوب نبدأ كما الوحيد من الآب من رؤى نعمة وحقا.

لأنه كان أحب الله العين حتى بذل ابنه الوحيد فكان يخلق كل من يؤمن به لتكون له الحياة الأبدية.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.